0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ عشر أيام
1: 11 يوم زين، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا أنا ما أفهم، لا أفهمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتها.

0: لك عليا
1: ايه
0: اه ما والله يعين انت
1: لازم تزعل طبيعي حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم فلما عرفت صديقي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعتت لي اياها مع روح
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله كل هذا مع الله ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصالة
1: عنجد كثير فيها
0: ايه
1: كثير فيها كله بتحوط
0: الحمد لله
2: Noisebox Radio. We'll play any old guff.